التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا التي

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما إلى خطة مبه رفعي سكاليان مبه إرشاد سكاليان مبه جسواتي عبد الرحمن سكاليان مبه حسن إلياس سكاليان مبه تميز سكاليان Bahasan Mustajab sekalian, Bahasan Mustafa sekalian, Bahasan Mu'adi sekalian, Bah Muslifah Hasan sekalian, Bahasan Mustahir sekalian, Bah Kaprawi Surah, Bah Abdul Karim, Bah Muhdar, Bah Nahrawi, Bah Abdul Rahman, Bah Husain sekalian wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususun ila ruhi kiai Masyudi bin Kastam Jenu Tuban. Pas patang puluh dinane disusul Kiai Haji Fathur Rahman bin Kiai Mizan Jenu Tuban. Waila khadrati Kiai Haji Ahmad Sairozi Babat Lamongan Daluniki pas patang puluh dinane. Pas patang puluh dino Kiai Haji Rofi Usan Semelo Seto wa usulihim wa furuhim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما حللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة

الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي inda hajati ayhi wala tunsini ya rabbal alami Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi pardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.